0: peccato.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.